0: Saluto cordialmente fedeli di lingua portoghese. Sant'Agostino ha scritto: chi canta una lode non soltanto canta, ma ama colui a cui rivolge il suo canto. Facciamo del canto liturgico un'espressione del nostro amore a Dio. Vi benedico di cuore.
1: Eis a tradução das suas palavras.
2: Português,
1: saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Santo Agostinho escreveu:
2: quem canta o louvor não somente canta, mas ama aquele a quem dirige
1: o seu canto.
2: Let us make liturgical singing an expression of our love for God. I bless you from the bottom of my heart. And now we will listen to the summary of the catechesis and greetings in Arabic.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين ناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال: الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي، وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة. يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية، وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء، وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة. تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضاً. المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية ويولي قيمة كبيرة للترتيل الجريغوري ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة مع الحفاظ على تراث الكنيسة الموسيقي ومراعاة الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية والمتنوعة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
0: Salute fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. La musica liturgica è uno strumento preziosissimo mediante il quale svolgiamo il servizio di lode a Dio ed esprimiamo la gioia della vita nuova in Cristo. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male.
3: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من لبنان. الموسيقى الليتورجية هي أداة ثمينة جداً
2: invaluable means through which we offer praise to God and express the joy of new life in Christ. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. Now we will listen to the summary of the catechesis